سجانا من دال لديك وفيري قصكردن رفتاري بجوان وباش رزقرتن لخلق برپرسياريات دبيت كسايتي دايك بتايبتي بخاصيتا كاني وك آرام قرتن لبردهي بخشندهي ودلسوزي ناسراوا دايك هميشه پرجيري منالا كاني دكاتو لكاتي ناخوشي وقرفتا بالپشتان دبيت بويا بوني دايك لخزان دا هوكاري آرامي ويقرتويا هروها دايك رولي قوري لدروس كرني كومالغايشي باش دا هيا چونك او من دالي برروشتو فيركاريشي باش قورة دكات لداهاتو دا دبيتا يشيك لأنداماني چالكي او كومالغايو كومالغا با پاشو بدروستي دميلة بوية دالين دايك قورترين نازو نعمتي جيانا او بخوشيستي في داكاري جياني خيزان روناك دكاتو رولي چي بنرتي لپرورده و سركوتني من الله هيا بوية پيوستا هميشا او إلا جيان دا ماو رزي لي بگرينو بابرزي بي پيروزيان كين سپاسيان كين و هول بدين دلخوشيان كين چونك هش تيك لدواي نماني دايك جيگاي دايك ناگريتاو